A great thing the girls have done. As I said, the underdog, and no one knew they could be in that position. But it's good that they have done that, and we'll see what next. They have done a good job, as I said. إحنا بنقول إنه لعب بتاعنا مع نيوزيلاند بناتنا ما اشتغلوا شغل كويس قلبهم بثمانية نقاط و الكورة كده دائما ونيوزيلاند بقى فيه لعيبة بيلعبوا كتير وبيلعبوا كويس فبناتنا الدور الجاي هيدونا شغل كويس ونحن هنفرح بهم فده حاجة كويس جدا. The other thing I would like you also to know, next week the boys will be in action to qualify for the Basketball World Cup next year. And this will be the second window. They qualify for the second window, and we'll see what will happen next week. We won't say much, but we're sure our boys will do their best because they are counting every possibility. برضو لمعلوماتكم إنه الأسبوع الجاي هيكون فريق بتاع فريق بتاع الأولاد أو تيم بتاع الأولاد هيلعبوا وهم عارفين إنه دور الثاني عشان يتجهزوا لكأس العالم باسكتبول أو كرة سلة فهيكون السنة الجاي لكن المنافسات من هسة فهو ما سهل لكن احنا عارفين اولادنا هيعملوا لنا حاجه كويس ونحن هنكونوا فخورين بهم زي ما بناتنا عملوا فده حاجه كويس جدا. انا هسه نمشي نسمع لنسيم ماكدون وساتردي ولما نرجع هنواصل. Now let's listen to young people they sing about Saturday. Saturday is tomorrow and normally young people, adults and others do enjoy it.

0: وصباحكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبورن عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريبل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل نهار 2 في 12 ظهرا ومساء 4 في 6 مساء وصباح السبت في 9 صباحا. أولى محطاتنا الإخبارية معكم لصباح هذا اليوم تحت عنوان أين تقف الأحزاب العربية في الانتخابات الإسرائيلية القادمة. في تفاصيل، رغم أن تعداد الفلسطينيين في إسرائيل لا يتجاوز 1.5 مليون نسمة، فإن أحزابهم كثيرة اليوم، وهذا يعكس تنوعهم واختلافهم فكريا وعقائديا وسياسيا. في بداية مسيرتهم السياسية انحسرت فعالياتهم السياسية في الحزب الشيوعي الإسرائيلي، أحد ورثة حزب التحرير الوطني والحزب الشيوعي الفلسطيني من قبل نكبة عام 1948، والتي تسببت ببعثرة الفلسطينيين وأحزابهم أيضا. بعد النكبة وقيام إسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطيني، استقطب الحزب الشيوعي الإسرائيلي بصفته حزبا عربيا يهوديا رفاقا من اليهود في البلاد، بيد أنه كرس جل نشاطه بالأساس لدى الفلسطينيين في إسرائيل المعروفين بفلسطينيين داخل أو عرب 48، وأحيانا كانت جهات عربية ترد تسميتهم الإسرائيلية الرسمية عرب إسرائيل، رغم أن السواد العظم من أنصاره وقواعده في تلك الفترة كانوا من العرب الفلسطينيين في إسرائيل. شكل رفاقه اليهود أغلبية في قيادته ومرشحيه للكنيسة، وشهدت قيادة الحزب الشيوعي تغييرا جوهريا من هذه الناحية نتيجة عدة عوامل في تسعينيات القرن الماضي، حيث باتت أغلبية قيادته عربية. أمن الحزب الشيوعي الإسرائيلي وما زال يؤمن بالأممية والنضال الطبقي، ويناضل من أجل مساواة مدنية أو مواطنة متساوية، ويدعو إلى تسوية الصراع الكبير بتسوية الدولتين، وذلك باستمرار تأييده للقرار الأممي 1881 بتقسيم فلسطين في تشرين الثاني نوفمبر عام 1947. الحزب الشيوعي الإسرائيلي الذي وقع رئيسه الراحل مائير فيلنر على ما يعرف بوثيقة استقلال إسرائيل كبقية الأحزاب الإسرائيلية، شارك أيضا في انتخابات برلمان الدولة الإسرائيلية الناشئة الكنيسيت منذ الجولة الأولى في كانون يناير عام 1949. في ذلك العام كان دخان النكبة لا يزال يتصاعد من الأراضي الفلسطينية، حتى أن جيش الاحتلال لم يستكمل احتلال النقب بعد، حيث فعل ذلك في فبراير عام 1949. وطالما وجه خصوم الحزب الشيوعي الإسرائيلي خاصة من قبل التيار القومي والوطني مثل حركة الأرض التي حضرتها إسرائيل في منتصف تسعينات القرن الماضي انتقادات للحزب الشيوعي على المشاركة السريعة في اللعبة الإسرائيلية في تلك الفترة المبكرة، ولكن أن الشيوعي كان وما زال يرى أن ذلك كان جزء من استراتيجية تثبيت البقاء في ظل مخاوف من استمرار مشروع تهجير وتطهير العرقي، كما ساق قادته أمثال الراحلين توفيق قوبي وإيميل حبيبي وغيرهما مبررات أخرى، منها استغلال المنبر الإعلامي كأداة نضالية وحيدة وكشف المجازر والجرائم التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية ومحاربة الحكم العسكري. كما قال هؤلاء أن هذه المشاركة والرؤية السياسية تحت سقف القانون الإسرائيلي جاءت استمرارا لقرار تقسيم وإقامة دولتين يهودية وعربية، إضافة إلى الإشارة إلى الرؤية العقائدية الأممية والشراكة العربية اليهودية. بعد هيبة يوم الأرض عام 1976 بادر الشيوعي إلى تشكيل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة كإطار سياسي جامع للشيوعيين والمقربين الوطنيين على مبدأين جوهرين، تسوية الدولتين والمساواة المدنية للفلسطينيين في إسرائيل. في بداية سبعينات القرن الماضي ظهرت بعض الحركات المحلية الشبابية والطلابية الوطنية، وسرعان ما تولفت في حركات واحدة عرفت بأبناء البلد على يد قادتها رجاء إغبارية ووكيم وكيم ومحمد كناعة، وعادت متأثرة فكريا بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. رفضت أبناء البلد المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية وأيدت حل الدولة الديمقراطية الواحدة، ولاحقا أصابها ما أصاب اليسار الفلسطيني وتراجع انتشارها، وشاركت بعض مجموعاتها في تأسيس تجمع الوطني الديمقراطي برئاسة عزمي بشارة عام 1994. ولا تزال الحركة تنشط بأعضائها ضمن رؤية نقدية سلبية للتحالفات العربية الحالية القائمة في الانتخابات. وللمرة الأولى ظهرت حركة سياسية عربية شكلت تحديا مباشرا للحزب الشيوعي الإسرائيلي، وهددت هيمنته هي الحركة الإسلامية التي كان مؤسسها الشيخ الراحل عبد الله نمر درويش من بلدة كفر قاسم في نهاية سبعينات القرن الماضي. وكان إشعاع الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 قد وصل إلى الأراضي الفلسطينية عام 1967، ومنها انتقل إلى فلسطينيي الداخل عبر طلاب درسوا في جامعاتها كالشيوخ رائد صلاح وكمال خطيب وهاشم عبد الرحمن. في بداية طريق انخرط الجيش الشيخ درويش مع عدد من الناشطين من كفر قاسم وبلدات مجاورة في العمل العسكري ضد إسرائيل ضمن حركة إسرائيل الجهاد، ولكن إسرائيل اكتشفت أمرهم واعتقلتهم. بعد 4 سنوات من السجن خرج الشيخ درويش بقناعة جديدة مفادها أنه لابد من العمل والنضال ضمن القانون الإسرائيلي، متجانسا مع توجهات الإخوان في العالم من ناحية تحرك التيار الإسلامي في نطاق قانون الدولة الموجودة فيها. وعلل درويش رؤيته بالإشارة إلى أن الفلسطينيين في إسرائيل يقيمون داخل بطن الحوت ولا بد من مراعاة واقعهم الجيوسياسي، وبادر إلى تأسيس الحركة الإسلامية التي انتشرت بشكل واسع في المثلث والجليل والنقب والساحل. ولاحقا عشية توقيع اتفاق أوسلو حاول الشيخ درويش إقناع حركته بالمشاركة في انتخابات الكنيسة الإسرائيلية عام 1992، وبطلب غير معلم من منظمة التحرير الفلسطينية الراغبة آنذاك بعودة حزب العمل إلى السلطة تمهيدا للبدء في مسيرة السلام. ولكن الخلافات الكبيرة داخل الحركة دفعها إلى تأجيل الموضوع الذي عاد إلى الواجهة مجددا عشية الانتخابات عام 1996، بيد أن تيارا بقيادة الشيخين رائد صلاح وكمال خطيب رفض الفكرة ورآها محرمة دينيا، مما أدى إلى انشقاق الحركة إلى شقين. الأول عرف بالجنوبية كون معظم أنصارها من جنوبي البلاد، وهو بالأحرى الحركة الأم بقيادة الشيخ درويش، والشق الثاني عرف بالشمالية بقيادة الشيخين صلاح وخطيب الذي انشق عنهما رافضا المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية منطلقا من أن فلسطين دولة واحدة عربية من البحر إلى النهر. وبادرت إسرائيل إلى حظره عام 2015 بزريعة أنه يؤيد الإرهاب وامتدادا لحركة حماس. وبادرت الجنوبية إلى تشكيل القائمة العربية الموحدة من خلال تحالفها مع الحزب الديمقراطي العربي برئاسة عضو الكنيسة الراحل عبد الوهاب دراوشي، وخاض الانتخابات للكنيسة عام 1994 وفاز بعدة مقاعد. ومن وقتها واصلت الموحدة خوض الانتخابات الإسرائيلية، لكنها غيرت حلفها على طريق، استبدلت الحزب الديمقراطي العربي بالحركة العربية للتغيير برئاسة الدكتور أحمد طيبي. وفي السنوات الأخيرة باتت الموحدة حزبا سياسيا مستقلا عن الجنوبية، وتخوض الجولات الانتخابية من دون شراكة، وتتبنى برنامجا سياسيا مشابها جدا لبرنامج الجبهة تسوية الدولتين والمساواة المدنية، لكن رئيسها الحالي الدكتور منصور عباس قادها نحو مواقف براغماتية أكثر من السنوات الأخيرة تتمثل بترجيح كفة التأثير السياسي على كفة تمثيل السياسي، وهو يرى ضرورة أن يلعب الفلسطينيون في إسرائيل دور بيضة القبان والمشاركة في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم. ويعلل عباس ذلك بالقول أن هناك قضايا حارقة يكابدها العرب في إسرائيل ومعالجتها تقضي المشاركة في الحكم رغم الصراع الكبير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. في عام 1984 وللمرة الأولى ظهر حزب منافس الحزب الشيوعي الإسرائيلي في الميدان والبرلمان على حد سواء، تمثل بحركة تقدمية للسلام التي أسسها عدد من الناشطين الوطنيين، بعضهم ممن كانوا قد أسسوا حركة الأرض أمثال المحامي محمد ميعاري، ورفعت التقدمية شعار فلسطين الجذور، وأسس الصحيفة ناطقة بلسانها عرفت بالوطن، وخاضت انتخابات الكنيسة ضمن قائمة رأسها محمد معياري وتبعه ناشط يهودي يدعى ماتي بيليد، وتكرر تجربة عام 1988 لكنها لم تتجاوز نسبة الحسم عام 1992 بعدما رفض طلبات وضغوط منظمة تحرير الفلسطينية بتحالف مع الحزب الديمقراطي العربي. وزاد اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987 بادر عضو كنيسة عربي في حزب العمل الإسرائيلي الراحل عبد الوهاب دراوشي إلى مغادرته وبناء الحزب الديمقراطي العربي، وخاض الانتخابات عام 1988 وتكرر تجربته حتى تحالف مع الجنوبية ممثلا بمؤسسة الدراوشي وبالمحامي طالب الصارع، بيد أن قوته انحسر تدريجيا حتى اندثر في السنوات الأخيرة. بعد اتفاقات أوسلو بدر المتبقون من حركة التقدمية وبعض رفاق الحزب الشيوعي الإسرائيلي أمثال الدكتور عزمي بشارة والدكتور جمال زحالقة والبروفيسور رائف زريق وأحد قادة أبناء البلد عوض عبد الفتاح وغيرهم إلى تأسيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي. خاض هذا التجمع انتخابات الكنيسة من خلال قائمة تحالفية مع الجبهة عام 1969 بعام 1996 بيد أنه خاضها مع الحركة العربية لتغيير. ولكن في عام 1996 أنهى الدكتور أحمد طيبي عمله كمستشار للرئيس عرفات وبادر إلى تأسيس الحركة العربية لتغيير، وأعلنت قرارها بالمشاركة في انتخابات كنيسة في ذلك العام، بل أعلنت هوية مرشحيها بيد أنها تنازلت بطلب من الراحل ياسر عرفات، فاستجابت له حسن على عدم حرق أصوات عربية في جولة انتخابية مهمة وحساسة بين مرشح العمل شيمون بيريز الذي ورث رابين بعد اغتياله عام 1995 وبين مرشح الليكود نتنياهو. منذ عام 1999 خاضت العربية للتغيير الجولات الانتخابية المتتالية ضمن قوائم تحالفية، تارة مع تجمع وتارة مع الجبهة وتارة ضمن الموحدة أو ضمن المشتركة كما هو حاصل اليوم، ولم تخض انتخابات مستقلة. تتبنى العربية للتغيير رؤية سياسية مشابهة جدا للموحدة والجبهة وتتسم بتوجهاتها البراماتيكية، وتختلف عن بقية أفعال السياسة العربية البرلمانية في أنها لم تعثر أو لم تغير رئيسها الدكتور طيبي صاحب تجربة واسعة في العمل السياسي منذ أن قامت. أتوقف إياكم عند استراحة فنية بعد هذه المقالة الصباحية.
1: أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. خذيني إذا عدت يوما وشاحا لهدبك، وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك، وشدي وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في غير ثوبك، عساني أصير ملاكا أصير إذا ما لمست قرارة قلبك. ضعيني إذا ما رجعت وقودا بتنور نارك وحبل غسيل على سطح دارك، لأني فقدت الوقوف بدون صبر.

0: حرمت فردي نجوم الطفولة حتى أشارك صغار العصافير ضرب رجوعي بعش انتظارك. أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمر أمي
1: ما زلتم مع صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبون عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريبل زد على موجة قدرها 92.3 اف ام ستيريو. أتوقف وإياكم عند باقة من آخر المستجدات الإخبارية لصباح هذا اليوم. هناك العديد من الأخبار والمحطات الإخبارية التي نتوقف عندها. أولا في الحرب على إيران، ما زال تلك المسألة تضحى بظلالها على جميع الأخبار المهمة في العالم. تقول إيران بأن البحرية الإيرانية تؤكد جاهزيتها ومباحثات بين طهران ومسقط حول مضيق هرمز وتنفي نفيا قاطعا ما ادعته أمريكا بالسيطرة على مضيق هرمز. عون يبحث مع ميلوني الضغط على إسرائيل للالتزام بتطبيق اتفاق الإطار. الجارديان واشنطن قد تجد صعوبة في استهداف شركاء إيران. الخارجية الإيرانية عراقجي بحث مع نظيره العماني ظروف استئناف المحادثات. عجز البنزين يضع إيران أمام 3 سيناريوهات، فمن يدفع الكلفة؟ تركيا تتحرك لملاحقة بنشرة حمراء لنتنياهو، ونتنياهو يهاجم أردوغان. طلبت وزارة العدل التركية إصدار النشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لملاحقته دوليا في قضية تتعلق باتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. بضع ساعات ومستشفيا، ماذا جرى لعمران خان قبل عودته إلى السجن؟ ضربة جديدة لآيباك، احتفاق واسع بصعود عائشة وهاب للكونغرس. من دول عربية وإسلامية الدين مخطط I-1، وبريطانيا تلوح بمعاقبة إسرائيل. أكبر عملية من نوعها، الجزائر تضبط مخدرات وراءها شبكة دولية منظمة. العملية إيرزا، رحلة أوروبا للبحث عن الصاروخ المحرم منذ 40 عاما. احتمالات المواجهة الثلاثية في سوريا، الشام يتحضر لأمر عظيم. والدها فلسطيني وأمها لبنانية، وزيرة سويدية تريندي نجمة داود تشعل الجدل. ولكن ماذا في التفاصيل التي نريد أن نتوقف عندها بعد قليل؟ هذا الخبر نعود إلى الصفحة السورية. لم تكن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في شرقي مدينة إدلب مجرد ضربة استباقية، بل محاولة إسرائيلية لرسم حدود القوة المسموح بها في سوريا الجديدة ومنعها من إعادة بناء قدرات عسكرية خاصة جوية. ترى فيها إسرائيل تهديدا مستقبليا لأمنها. يبدو أن الرسائل السياسية والعسكرية التي حملتها الضربة لكل من سوريا وتركيا كانت أكبر بكثير من حجم الدمار الذي خلفته، وخاصة أن المطار خارج عن الخدمة منذ سنوات عديدة ولم يكن يشهد أي نشاط جوي عملياتي، الأمر الذي يطرح أسئلة عن سبب اختياره هدفا للضربة. الملاحظ هو أن الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية لم تعد مجرد عمليات عسكرية روتينية، إذ يشكل قصف مطار أبو الظهور تحولا لافتا ونوعيا في الاعتداءات الإسرائيلية من حيث التوقيت والأهداف والجغرافيا، بالنظر إلى أنه يتجسد هذا التحول في الاستهداف نقل مسرح العمليات الإسرائيلية نحو أقصى الشمال السوري وعلى مقربة مباشرة من خطوط الالتماس مع الجانب التركي، حيث يبعد المطار نحو 70 كيلومترا فقط عن الحدود التركية. ثانيا تأتي هذه الضربة الإسرائيلية في سياق تحدي تركيا واستفزازاتها، إذ ركزت الرواية الإسرائيلية بشكل مباشر على البعد التركي. وجاءت الغارات بعد ساعات من زيارة وفد عسكري تركي للمطار بذريعة أن أنقرة تعمل على إنشاء قاعدة عسكرية فيه، وذلك على الرغم من نفي المسؤولين السوريين والأتراك بأي وجود عسكري تركي داخله، الأمر الذي يزيد من حجم الشكوك حول

يشير إلى أن حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية تسعى لتوصيف الأجواء السورية من أجل توجيه رسائل رد استباقية تتجاوز سوريا لتصل وتطال جارتها تركيا. أعزائي المستمعين، وفي باقة أخرى من الأخبار الموجزة التي نتوقف عندها هذه الباقة التالية، تم العثور عليه مكبل اليدين والقدمين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعدم فلسطينيا جنوب غزة برغم أو بزعم اجتيازه الخط الأصفر. السودان، اشتباكات بين حركة الحلو وقبيلة الأطوار واتهامات بحرق عدة قرى. سوريا تدرس الانضمام لتحالف مكة، وذلك لتوفير دعم دفاعي، أما اصطفاف يؤدي إلى التصعيد. عدوان واسع للمستوطنين وجيش الاحتلال. الضفة تودع الشهيد والد الشهيدين أبو رعد والفتى كريم. مع استهداف الاحتلال للشرطة، اتساع الشجرات الشجرات العائلية في غزة يهدد السلم العائلي. إيران تتوعد برد مدمر بعد تهديد أمريكا بفرض أقصى عقوبات في التاريخ. الضفة 2026 الأكثر دموية باعتداءات المستوطنين منذ عام 2019. أكتفي بهذا القدر من الأخبار الموجزة، ونعود وإياكم إلى المحطات الفنية سوياً.

0: هنالك كاتب اسمه موران شرير كتب المواطنين اليوم في إسرائيل: لا تستغربوا إذا دعي أبنائكم لحرب ضد تركيا قريبا. اسمعوا، أنا لا أتوقع حرب ضد تركيا في إسرائيل، ولا أحد يتوقع بأن هذا أمر جدي. هذه مهمة معقدة، وأصلا ثمة محللين في إسرائيل يرون أن الهدوء التركي النسبي في الرد على ما قامت به إسرائيل، لأنهم في تركيا يرون بأن توتير الأوضاع هو لمصلحة نتنياهو. هو نتنياهو يريد للأمور أن تتوتر قبل الانتخابات، يريد شيء يخيف فيه الإسرائيليين قبل الانتخابات، ويقول لهم لا يستطيع أن يقول لهم إيران، وقال لهم قضيت على الخطر الإيراني. يريد خطر جديد، وهو المخلص الوحيد. بكل الأحوال يقول المقال: ظهرت في إسرائيل جبهة جديدة تركية. هذا الأسبوع هاجم الجيش الإسرائيلي مطار أبو الظهور السوري بادعاء وجود نية لإقامة قاعدة عسكرية تركية، واليوم كان هنالك تصريحات استفزازية جديدة من نتنياهو ومن كاتس اتجاه تركيا، وبشكل عيني ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وهذه التصريحات بشكل عيني ضد الرئيس التركي، يعني حسب محللين إسرائيليين، تريد إسرائيل فيها أن تستفز الرئيس التركي فيصرح ضد إسرائيل، فتشتعل الجبهة في الإعلام الإسرائيلي ويخيف نتنياهو الإسرائيليين بذلك. والرئيس التركي حسب محللين يعي ذلك ولا يريد الانجرار له. المهم، يقول الكاتب بأنه توجه للمحل العسكري في هآرتس عموس هرائيل وسأله عن إلى أي مدى كان هذا الهجوم على المطار ضروري، وإلى أي مدى كان الهدف منه توجيه رسالة لتركيا. اسمعوا جواب هرائيل للكاتب هرائيل المحل العسكري في هآرتس، بقول: هذه بالأساس رسالة للناخب الإسرائيلي، لناخب الليكود، مش لتركيا ولا سوريا، للناخب الإسرائيلي. بقول هنالك مشكلة مع تركيا، وأردوغان يتخذ خطأ تصعيديا اتجاهنا، لكن من هنا إلى اتخاذ قرار بالهجوم مسافة كبيرة. السؤال هو: كم جرى التفكير في الأمر إسرائيليا بالهجمة الأخيرة؟ يعني بقول بأنه هذه، يعني يؤكد المحل العسكري في هآرتس بأن هذا الهجوم يحتاج نتنياهو لأموره الداخلية. حتى بقول هنالك دافع سياسي، رغبة عند نتنياهو أن تبقى جبهة أمنية مشتعلة دائما كلما اقتربنا الانتخابات، وهذه المرة قال لهم قضيت في على حماس في غزة، قال لهم يرى بأنه لا خطر أو لا عمليات جدية في الضفة الغربية، والآن ولا يستطيع أن يقول إيران ويقول قضيت على أغلب حزب الله، يريد تركيا. الآن بقول الكاتب: تركيا عضو في الناتو، هل أخذ الجيش حساباته في هذا؟ نحن ننجرف لمواجهة أوسع فعلا؟ هرائيل اعتقد بأن هذا الهجوم كان استثناء. أنت لا تسمع تصريحات تصعيدية من الجيش إسرائيل كاتس شيء آخر، هذا وزير بمعنى تصريحاته سياسية، ولكن الجيش الإسرائيلي لا يصرح ضد تركيا. بقول: كيف حدث أننا نتلقى بهذه اللامبالاة كإسرائيليين جبهة جديدة، ومع من؟ مع تركيا. الإسرائيليون أصبحوا فاقدين للأمان حسب المقال، إلى درجة أنهم يجدون صعوبة في التمييز بين من ينتقدهم وبين الخصم العدو. بالنسبة للإسرائيل بنسبة 100% تقريبا لا يميزون بين من ينتقد إسرائيل ومن هو عدو لها. كل هذا النهج يحصل على تعزيز في التغطية الإعلامية، تقارير هستيرية عن تركيا، نرى محللين يتماشون مع كل نزوة لسياسيين، ولا أحد يحاسب المؤسسة الأمنية على إخفاقاتها أو اندفاعها أو انجرارها خلف المصالح السياسية، إن كان في إيران أو لبنان أو قطاع غزة. بقول الكاتب والآن في تركيا، بقول الكاتب: لذلك لا تتفاجأوا إذا طلب من أبنائكم أو منكم الالتحاق بالاحتياط في الجبهة التركية. سيخبرنا حينها جنود الاحتياط أن أعمالهم تنهار وأن الأسرة تدفع الثمن، لأنه يعني دائما بقول جنود الاحتياط بيعانوا في إسرائيل أيام طويلة من الخدمة. لكن سيقولون أيضا: لا خيار أمامنا، يجب تحقيق نصر مطلق على تركيا. يعني يسخر الكاتب من اللهجة الإسرائيلية المستمرة بأنهم يستطيعون القضاء على كل جبهة يدخلونها، وحتى يسخر منهم في نهاية المقال ويقول بعد أن نستولي على اسطنبول سنغزو منهاتن. طبعا يقول ذلك ساخرا من النفسية الإسرائيلية ومن كيف يطرحون الأمور. الفيديو الأول. اليوم صراحة حدث أمر ملفت أيضا يتعلق بموضوع سوريا وتركيا. أعتقد هذا لأول مرة النظام أي نظام سوري يبادر أن يخاطب الإسرائيليين بشكل مباشر. النظام السوري توجه للصحفي في قناة 12 باراك رافيد وعن طريق وزير الخارجية أسعد الشيباني، تواصلوا مع الصحفي في قناة 12، هذا الصحفي اللي بضلوا دائما يحكي تليفونات ويتصل بشكل شبه أسبوعي وأحيانا يومي مع ترامب ويجيبه، تواصلوا معه لأنه صحفي إسرائيلي. يعني النظام السوري أراد رسالة للإسرائيليين بشكل مباشر عن طريق إعلامهم، وهذه أول مرة أعتقد. قالوا في قناة 12 قبل 30 عام كان هنالك مقابلة أجراها واحد عامل حاله بفهم بالشؤون العربية عندهم مع أحد رموز النظام حينها، والصحفي الإسرائيلي أرسل الأسئلة، أسئلة المقابلة لمكتب وزير الخارجية الشيباني. سأل الشيباني مثلا عن قصف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، وعن الادعاء الإسرائيلي الرواية الإسرائيلية بأنه كان هنالك تجهيز لوجود تركي في هذا المطار. الشيباني نفى ذلك في المقابلة، قال لا يوجد أي أساس لهذا الكلام، هو قال بأنه كان هنالك عسكريين أتراك في هذا المطار قبل أيام من قصفه، ولكن كانوا لأمور تتعلق بتعاون عسكري مستقبلي بدعم للجيش السوري وليس لتمركز تركي في سوريا، وأن تركيا عفوا أن سوريا دولة مستقلة ذات سيادة من حقها أن تقيم علاقات مع تركيا وغير تركيا، حتى قال هنالك علاقات شبيهة بهذه العلاقات مع الأردن مثلا. هو مكتب نتنياهو أمس قال هنالك اتفاق مع السوريين أن نحافظ على الوضع القائم عساس حكومته، وهو كتير بيلتزموا باتفاقيات. يعني شو الوضع القائم؟ يعني قال اليوم وزير الخارجية السورية الشيباني سوريا دولة ذات سيادة. الآن كل تحرك سوري يمكن أن يفسر نتنياهو بطريقته بأنه هذا انزياح عن الوضع الأمني القائم في سوريا. طب الوجود السوري الإسرائيلي في سوريا هذا وضع قائم وأمني إذا بدكم، هل هذا متفق مع السوريين؟ يعني الآن تعريف الأمور عن نتنياهو طبعا يلويها كما يرى مناسبا، ومستعد أن يجر المنطقة كلها لخطر لأسباب سياسية. الآن توجه النظام السوري اليوم للصحفي باراك رافيد بهذه الطريقة يرجح التحليلات الإسرائيلية التي تقول بأن تركيا وسوريا يرون يعلمون أن القصف الذي كان على المطار والتصريحات الساخنة من نتنياهو من كاتس هو خطاب للمجتمع الإسرائيلي من نتنياهو قبل الانتخابات، يريد أن يوجد عدو جديد وفقط هو من يحميهم، دائما هكذا يسوق، لذلك يحاولون تفويت الفرصة على نتنياهو، وإلا ماذا يعني أن يكون الرد مباشرة للمجتمع الإسرائيلي عن طريق صحفي قناة 12، دولة تتوجه لصحفي عند الخصم. كما قال الشيباني بأن القاعدة كانت أصلا فارغة، لم تكمل أعمال تأهيلها ترميمها ولم تصبح جاهزة، والأعمال التي بدأت كان فقط جزء قصير منها تصليح مدارج طائرات وغيرها وانتهى الموضوع، والمنشآت التي تضررت يعني لم يكن لها أي علاقة بأي تحضيرات لتركيا. الشيباني أكد أيضا في المقابلة، أكد ما نقلته أمس وكالة رويترز، بأنه اتصالات جرت بين سوريا وإسرائيل وبقول عن طريق الأمريكان، وأوضحت سوريا للإسرائيليين وللأمريكان لا يوجد أي خطة لدخول تركي إلى هذا المطار. طبعا بإسرائيل ينفون ذلك ويقولون تركيا كانت تجهز لأن تضع في هذا المطار بعض المسيرات وبعض الطائرات وهي قصفت قبل. إذن سوريا تتوجه للشعب الإسرائيلي عبر قناة 12 لكي تكذب رواية نتنياهو. ملفت. الفيديو الثاني. بنفس الطريقة بنفس الأساليب من أول من 8 أكتوبر تبع 7 أكتوبر إيه اليوم الثاني، وإسرائيل تقوم المخابرات الجيش برسم عبر الكمبيوتر رسمة ثلاثية الأبعاد لمستشفى في غزة، لمبنى في غزة، وفي الخلفية قراءة بصوت الصحفي نقلا عن بيان الجيش الإسرائيلي والمخابرات، ويتم التعامل مع الموضوع في إسرائيل وكأنه حقيقة رسمة. أصلا تذكرون مستشفى الشفاء قالوا تحته هنالك مجموعة من الطبقات تحت الأرض، قيادة حماس كلها هناك، ودخلوا مرارا إلى مستشفى الشفاء ولم نجد شيء من الرسومات أو يعني من تطبيق الرسومات على الأرض. قناة 14 نقلت اليوم عن الجيش الإسرائيلي أنه حركة حماس تستخدم مجمع ناصر الطبي في خان يونس لأغراض أمنية، أغراض أمنية تستخدمها حسب ما قالوا غرف داخل المستشفى للتحقيق مع غزيين. قالوا في الخبر يعني وهم يحرضون، قال مستشفى ناصر على اسم مؤسس حماس. من وين لوين ناصر على اسم مؤسس حماس؟ هذا هراء لا توقف في هذه القناة، يعني كمية الكذب والاستخفاف بمشاهديهم هم لا تتوقف وفظيعة. يعني مستشفى ناصر افتتح عام 1960 خلال فترة الإدارة المصرية لقطاع غزة، الرئيس المصري جمال عبد الناصر هو الذي افتتحه، وعلى اسمه سمي مستشفى ناصر. عودة إلى بيان الجيش الإسرائيلي والشباك، يزعمان بالبيان المشترك معلومات استخباراتية بأن حماس تحقق أمنيا مع غزيين خشية من تراجع سيطرتها. لا، أنا لا أعرف ما هنالك على الأرض في خان يونس أو غير خان يونس، ولكن أسأل الآن أسئلة ضمن منطق مفروض أن يسألها الإعلام الإسرائيلي. لماذا ما كان التحقيق داخل المستشفى إن صح ذلك؟ هذا ما كان يمكن كشفه بسهولة، خصوصا بأنه تحقيق مع أشخاص لا تريدهم حماس، قلق منهم حماس حسب الرواية. ثانيا الأخطر، لماذا يستخدم مستشفى وفي غزة لأمور كهذه وهم يعرفون بأن المستشفى غير آمن؟ يعني لو إسرائيل بتقصفش مستشفيات منقول هنالك من حماس من يريد أن يستغل احترام إسرائيل لحرمة المستشفيات ويختبئ هناك. التجربة واضحة، التجربة أوضح من واضحة، يعني كل مستشفيات غزة قصفت ولا مستشفى نجا، أغلبها خرجت عن الخدمة. لماذا الاختباء في مكان نرى استهدافه؟ أمر آخر، إذا كانت إسرائيل تعرف هذه المعلومة بأن حماس تحقق في داخل غرفة بعينها في مستشفى ناصر الطبي، لماذا تقولها لحماس؟ أتشي إسرائيل عن نفسها؟ أيشي الشباك عن نفسه؟ لماذا يخبر حماس بذلك؟ نحن نعرف أين تحققون، أنهربوا يعني؟ خذوا أوراق تحقيقكم واخرجوا من هناك. يعني هنالك واضح اعتقادي، هنالك أمور غير منطقية في هذه الرواية ينقلها الإعلام الإسرائيلي كما هي، وواضح بأنه هذه الأخبار موجهة للعالم ولا شيء صدفة. قد يكون ذلك تحضيرا لربما لأمر ما في منطقة خان يونس أو في المستشفى أو حول المستشفى ناصر الطبي. وإلا لنفرض المعلومة صوابا، وإن قلت بأنه غير منطق يعني بتفكر فيها بتشوف النجمة، لنفرض صواب، لماذا يشي الشباك ويقدم لحماس هدية مجانية عبر الإعلام عن معلومات تعب كثيرا بالوصول إليها؟ منطق حكي ولا شو؟ إذا لا والله قوله حطه بالتعليقات. الفيديو الثالث، طب بماذا انشغل الإسرائيليين اليوم؟ بمستشفى ناصر الطبي أكيد لا، في تركيا أقل الشارع مشغول، كان مشغول بتشويشات أعاقت حركة الطيران في مطار الليد بن غوريون. التشويش مفاجئ بين قوسين من قبل عمال المطار اللي بيحملوا الشنتات بالأساس وتسجيل الدخول، توقفت الخدمات، توقفت بالتالي عمليات الهبوط لأنه المطار مش عم بيشتغل للساعات، تكدس آلاف المسافرين، تأخرت أو ألغيت عدد من الرحلات من إسرائيل إلى الخارج ومن الخارج إلى إسرائيل، لأن الخلاف على أساس نقص في عدد العاملين وضغط العمل داخل المطار. هي الحكومة فاضية؟ حكومة إسرائيل، رئيس الحكومة الإسرائيلي بده يفتح جبهة مع تركيا، وبده يكمل مع إيران، وبده يقصف كل يوم في غزة، وبده يحتل في الضفة، وبده يبنوا مستوطنات. هن فاضيين لعمال مطار مضغوطين وغيره من الوزراء؟ مشغولين بأشياء ثانية. في الإعلام الإسرائيلي طبعا لا يهتمون، يعني لا يطرحون لا موضوع شهداء في غزة أطفال ولا نساء ولا غيرهم، لا يستشهدوا، لا يسألون مثلا لماذا استشهد 17 شخص خلال 48 ساعة الأخيرة، لا يسألون ذلك. ولكن يسألون كثيرا، وخبر أول مطار الليد تأخر لساعات الطيران، خبر مهم في دولة، ولكن أمام أمور أخرى يتم تجاهلها، أو مثلا إغلاق
1: مئات القطع من الأراضي يتم بيعها وكلها لمستثمر واحد فقط. ما جنسية هذا المستثمر يا ترى؟ إنه إسرائيلي. والتنبيه تصاعد، إسرائيلي أو إسرائيل تشتري جزيرتنا. هذا تخوف عضو في البرلمان الأوروبي، جزيرة تابعة للاتحاد الأوروبي تتحول شيئا فشيئا إلى ما يشبه مستوطنة إسرائيلية جديدة. السفير الإسرائيلي طمأن السكان المحليين، ورجل الأعمال الإسرائيلي الذي يشتري الأراضي قلل من حجم القلق. فما سر هذه الجزيرة وما علاقتها بمدينة أو مدينة أخرى هندية بات يطلق عليها إسرائيل الصغرى؟ قرى قبرصية كاملة أصبحت إسرائيلية، التركيبة السكانية تتبدل. جزيرة قبرص عانت طويلا من هجرة سكانها بسبب النزاعات والانحدار الاقتصادي، ويبدو أن سكانا جددا مهتمين بالجزيرة. الجدل عزيزي المشاهد تجدد بسبب قرية تروزينا. تروزينا قرية قبرصية يونانية صغيرة غادرها أغلب سكانها في التسعينات، ثم جاء أوريال كورتس. أوريال يا أعزائي المشاهدين هو رجل أعمال إسرائيلي ولد في بودابست، استحوذ خلال سنتين ونصف على مئات القطع من الأراضي، اشترى نصف القرية ونحو 70% من الأراضي المحيطة. أوريال يقول إنه اختار قبرص لعدة أسباب. أولاً لأنها ناطقة بالإنجليزية، قريبة لإسرائيل ومستقرة، شروط ممتازة فعلاً، ولكنها لا تبدو شروطاً لاختيار قرية سياحية فقط. الأمور كانت تسير بشكل جيد للإسرائيليين إلى أن تعالى صوت بانايوتو. بانايوتو هو مؤثر قبرصي على الإنترنت، شاب في 26 من العمر، فاز في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو 2024 كمرشح مستقل. الشاب هذا الذي يظهر في هذه الشاشة حذر من عمليات شراء عقارية ومشاريع لتطوير الأراضي، وصفها بالعدوانية. السفير الإسرائيلي في قبرص أورين أنوليك اعتبر أن بانايوتو يدخل في منطقة خطيرة. سفير إسرائيل رفض ما أسماه القوالب النمطية القديمة حول القوة الاقتصادية الأجنبية لإثارة الخوف. أما زعيم المجتمع المحلي الذي توجد به القرية فقد بدا متفائلا وقال سيأتي السياح، سيشترون من متاجرنا وستنشأ ظروف معيشية أفضل للمجتمعات المحلية. وإن كانت قبرص تم اختيارها لأنها قريبة من إسرائيل منطقي، فالغريب أن هناك مدينتين صغيرتين بعيدا جدا عن إسرائيل يجري شراؤهما في الهند، مدينتا كاسول ودها رامكوت. كاسول ودها رامكوت تتحولان مع الوقت إلى إسرائيل مصغرة. السكان المحليون يقولون إن التأثير الإسرائيلي أصبح واضحاً في المدينة، اللافتات المكتوبة باللغة العبرية، قوائم المطاعم حتى بالعبري، كل شيء أصبح عبرياً. لكن ليس هذا ما أثار الضجة في الهند. سائح هندي نشر منشوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن تجربة وصفها بالسيئة خلال زيارته إلى دها رامكوت. السائح قال إنه ذهب إلى المنطقة بحماسة كبيرة بعد مشاهدته مقاطع فيديو تشيد بجمالها، إلا أنه فوجئ بمعاملة مختلفة تجاه الهنود مقارنة بالسياح الأجانب. أضاف شعرت وكأنني مواطن من الدرجة الثالثة، منعنا من الدخول في عدد من عدد من المطاعم. تفاعل عدد كبير من المستخدمين مع المنشور مؤكدين أنهم مروا بتجارب مشابهة في المدينتين. الاستحواذ الصامت يتواصل يا عزيزي. فهل هذا تبادل ثقافي أم إحلال سكاني؟ وإذا كانت تجارب استثمارية، فلماذا تشعر مجموعات متزايدة من السكان بأنها أو بأنهم باتوا مواطنين من الدرجة الثالثة؟ لنرى مواقع التواصل الاجتماعي. تغريدة من ملك الذي قال: ربما تستيقظ ذات صباح ويمسكك إسرائيلي مسلح يقول لك أخرج من بلدي مثل ما فعل في فلسطين. تغريدة أخرى من لويس الذي قال فيها: هذا لن يسير بشكل جيد، الأتراك لا يريدون إسرائيل هنا، نصف الجزيرة الآخر تركي، حسناً هذا مثل صب الزيت على النار. تغريدة أخرى من رامي الذي قال فيها: ربما وعدهم الرب بجزيرة قبرص قبل 3000 عام. كازي قال: مرحبا بالقبرصيين، انظروا إلى الجانب الآخر من البحر إلى فلسطين، خذوا من هناك ملاحظات وكونوا حذرين، حظا سعيدا. ختاما مع تغريدة بوريس الذي قال: لا أحد يريد الشراء هناك، لذا فهذا سوق حر، فتعاملوا مع ذلك.
2: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ آخر قصائد أبي نواس عثر عليها بعد موته سنة 199 للهجرة، عكست أبياتها إقرار الشاعر بعظم ذنوبه وندمه الشديد على اقترافها، رجاه بأن يقبل الرحمن توبته ويتجاوز عن سيئاته ويغفر له. لهف نفسي على ليال وأيام تمليتهن لعبا ولهوا، قد أسأنا كل الإساءة، فاللهم صفحا عنا وغفرا وعفوا. وأبو نواس هو الحسن بن هاني ابن الصباح، أشهر شعراء العصر العباسي، ذا عصيته في بغداد باسم أبي نواس أو النواسي. وصفه الرواة بأنه كان أجود الناس بديهة وأرقهم حاشية، لسنا فصيحا، عالما بالشعر وضروبه. وقال عنه الإمام الشافعي: لولا تهتك أبي نواس لأخذت عنه. عاش أبو نواس لاهياً عابثاً ممعناً في أشعاره في وصف مجونه وتهتكه. مرض أبو نواس وتفشى سرطان الكبد في جسده. دب في الفناء سفلاً وعلواً، وأراني أموت عضواً فعضواً. لهف نفسي على ليال وأيام تمليتهن لعباً ولهواً. توفي أبو نواس عام 199 للهجرة، الموافق 813 للميلاد. وعند الغسل وجدوا في جيبه قصيدته: رب إن عظمت ذنوبي كثرة، وعرضت على الإمام الشافعي فبكى بكاء شديدا وهو يقرأها: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم أني مسلم. ويروى أن القصيدة الرقيقة كانت سبباً في صلاة الشافعي على أبي نواس.